وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين

0: كرده.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي

بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
1: هو جنبا درنيكم الله درني دهوشي إبهي الله تكا هيدا كرا هوشي كا كهيجي فه جنا وجنبا غنا تكا الله درني جه جزاء ميها كا إدرو كد دبانته رزق دتي كربني أدي ثنوس كربني وس الله ادی تیبامی ہم امبری رجوع کروا ہوشی ہم اکلانگ حضرتشی.

اللهك آيتك حق قد قات من رسكلانك خليق فانن اي آيتك يوا دبمي ادي هم كشور خليق فان ويبداغم وني رسولنك ترينكن كشوره.

وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد

0: عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك متان كم يونا خاك إبي في الأداء كرار وكين هداني
1: لوي كوكي
0: وآخرنا كيما تنكول باروين يدي وآخرنا

أن اعبدوا الله ربي وربكم. أن اعبدوا الله نون إبفية عين مي إكواني دين أنني با وقيا كوريكوت أن اعبدوا الله ألفا كيوني أن اعبدوا الله بدي إنجا هوريها أكوري إكوي جنجا دي

0: Assalamualaikum. Mi Divya Rajya Gada Mohammad Dirasatul Islam Yakwegen Arabas Dasko Dinam ge maqsad ka tayar ko fonwa program e mi program genesteni Mohammad Dirasatul Islam yak darivaru.
1: Ad-darsu ar-rabi'u wal 40 ba'da al-mi'a. Satek sali satarwana filaw.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Juhage hikmatri ವಾಹಕತ ತೇಕೊದಿಂಗ್ ಮೇ ಕೊರಿಂ ವಸ್ವಾನಿ ಅಡು ಅಹಾಫಾ ಎಫದ ಹಿಕ್ಮತಂ ಫ್ರಿಫಾವಾ ಅಮಲ್ತಹ ಕಿ ಜುಹಾಗ ಕಿ ಬೈನ್ ವರ ಗಿನೈನ್ ಫೆನ್ನ ಕಂತತಕೆ ಮೇದಗ ಫಿಲಾಳುಗ ಅನೆಕ್ಕಾಸ್ ತೇಕೊದಿನ ಗೆನಸ್ ಮಿದನಿ ಜುಹಾಗೆ ಮಶೂರು ವಾಹಕತಕುಂ ವಾಹಕೊಳೆ
1: ಸಫ್ಹತುಂ ಮಿನ್ ಸಫ್ಹಾತಿ ಜುಹಾ
0: مر رجل على جها في الصحراء
2: افهرك صحراء اغا ميهكا جحايا بدلوي
0: وهو يحفر حفره فيها
2: اينا الصحراء اغا ولغند كنن اندا
3: قال الرجل ماذا تصنع يا جحا
2: اميها بني جحا قال كيتتي قرني
0: اجاب جحا قائلا
2: جحا جواب غابوني
0: ابحث عن نقودي ولم اعد اعرف مكانها
2: اهرين اهرين فاسا هودني ميهار اهنك ا هريتن نينغ
0: قال الرجل كان ينبغي ان تنع عليها علامه
2: اميها بوني قالي اتانغا كومويس قال فاهغي بحتم واني
3: فاجاب جحا العلامة كانت موجودة
2: جحا جواب غابوني اتانغا اهرن جهي فاها غوطة
1: سأل الرجل ما العلامة
2: اميها سوال كوري فاها غيه كباتة
1: قال جحا سحابة في السماء كانت تظلها
2: جحا جواب غابوني اي اهرن هياوه كان دين ವಿಲಾಗಂಡಕ್ಕೆ

0: ಅದಿವೆಸ್ ಜುಹಾಗೆ ವಾಹಕ ತಕು ವಾಹಕೆ ಕಿಯಾದ ಮಾಹಿಂಗ
1: ذهب جهاء إلى السوق وأراد أن يشتري حمارا
0: جهاء حمار غنن غستكري
2: أخذ جهاء معه حبلا متينا واشترى الحمار
0: جهاء فل واغند هودي أدي حمار غين
1: ثم ربط به وجره خلفه
0: دين إواغن حمار بند ايتي دوام غنديا
1: لاحظ للصاني ان جحا لا ينظر خلفه وانه كان يمشي ويغني وكان غير منتبه
0: مغفير دميهك جحا فينيغن ادميهن انغونو جحا

0: قبل نضيع.
1: وكان جحا يسير يغني ويمرح.
0: جحا هنغافا دي لوكيام مجاكرم.
1: وكان يظن أن الحمار وراءه.
0: جحا هي كرغتغا ايناغ حمار ايناغ فهتغا اي.
2: أما الحمار فقد ذهب به اللص الثاني.
0: اكمكو حمار بيغتكي ديوانا ووكاليغ ايتي جهاغن غندي.
3: لقد وصل جحا إلى بيته.
1: وعندما وصل جحا إلى باب البيت وجد أنه يجر خلفه رجلا ولم يكن عنده حمار.
0: جحا جيغ دراهم آهند اينا اينا فحت بلالي اهند اينا انغون اينا يمي ادوني ميهك دومكن ادي حمار نكن.
2: فصاح بصوت عال اين حماري اين حماري اين اين
0: دين حليلون فشي ماجي حمار كوبا ماجي حمار كوبا كوبا كوبا كوبا.
3: أجاب هذا اللص يا سيدي يا عم جحا.
0: جوابك ميوكلك بني إيه صاحبة إيه بولبيب جحا.
3: كنت قد أغضبت أمي ولا أحبها.
0: أهرن ميي ماما رولي أروافة أهرن ماما دك لويب نوان.
3: فدعت الله أمي أن يغير صورتي.
0: إكما هدي أهرنج ماما ما يالله دعا كوري أهرنج سورة بدل كوري وما.
3: ثم جعلني الله حمارا.
0: إهم في الله أهرنج حمارة قطقا لبي.
3: حتى جئت يا عم جحا ثم اشتريني.
0: دين عم بولبي جحا عيس أهرنج غتي.
3: ثم تبت إلى الله ووعدت أن لا أضايق أمي أبدا.
0: دين أهرن ما الله توباب مامي مندقو نكرمك مامي قول نكرمك وعدوين.
3: فقد بدلني الله كما كنت.
0: إهند الله أهرن كورن هور سوريا بدل كرفي.
2: ثم قال اللص يا عم جحا هل أذهب إلى أمي لأطلب منها السماحة.
0: بيبه جوها أهرين ماما غاتا دانتا أهرين غوس ايناغ كيبين ما فقده.
2: فترك جوها اللص الكاذب وفقد حماره.
0: اهندو جوها ميدوغوري ووكاليغ دوكالافي ادي جوها ايناغ حمارو قلجه.

معه حبلا متينا واشترى الحمار، ثم ربط به وجره خلفه. لاحظ للسان أن جحا لا ينظر خلفه، وأنه كان يمشي ويغني وكان غير منتبه. سار أحد اللسين خلف جحا وفك الحمار، ثم ربط نفسه بالحبل وسار خلف جحا. وكان جحا يسير يغني ويمرح، وكان يظن أن الحمار وراءه. أما الحمار فقد ذهب به اللص الثاني. لقد وصل جحا الآن إلى بيته، وعندما وصل إلى باب البيت وجد أنه يجر خلفه رجلا ولم يكن عنده حمار، فصاح بصوت عال: أين حماري؟ أين حماري؟ أجاب هذا اللص: يا سيدي يا عم جحا، كنت قد أغضبت أمي ولا أحبها، فدعت الله أمي أن يغير صورتي، ثم جعلني الله حمارا حتى جئت يا عم جحا، ثم اشتريتني، ثم تبت إلى الله ووعدت ألا أضايق أمي أبدا، فقد بدلني الله كما كنت. ثم قال اللص: يا عم جحا، هل أذهب إلى أمي لأطلب منها العفو؟ فترك جحا اللص الكاذب وفقد حماره.

0: التمرين الأول.
1: مدرس تيكو دينا سؤال تك كروبان اي سؤال تك تيكو دين كرو جواب دين.
2: السؤال الأول، لماذا كان جحا يحفر في الصحراء؟
3: يبحث عن النقود.
2: السؤال الثاني، ما هي العلامة التي تدل على مكان النقود؟
3: سحابة في السماء.
2: السؤال الثالث، لماذا تمكن اللص من فك الحمار بسهولة؟
0: لأن جحا كان غير منتبه.
2: السؤال الرابع، ماذا صنع جحا اللص؟
3: تركه.

0: التمرين الثاني
1: می تمرین گا تیکو دین جملہ تک کیا دین اے جملہ تا تیکو دین کررا ساتھ گا نوٹ کرانی اے فہو اے گاوا رنگل جملہ تا دیمالو گا ہیفا ہگا جہان
2: الجملہ الاولا وجد جحا نقودہ لین العلامت واضحت الجملہ الثانیہ صارت الصحابة تظلل المكان كله الجملة الثالثة أخذ اللص الثاني الحمار الجملة الرابعة دعت الأم أن يجعل الله ابنها حمارا الجملة الخامسة ترك جحا حماره لأن الحمار قد غير إلى هنا ينتهي درسنا اليوم نلتقي مع درس جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

0: الفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: مي نوديا ميجاهرتز دينو جاردو.

Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha al-malik al-allam. Qala Allahu ta'ala: "Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Iman kama Islam kama ge ni'ma devi kama taka maing Allah hamdu kurang insaniyatu ge emme ma sahiba Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sha emme nabiya ge alunna ashabunna salawatai salam levun edi dua kurang e afahu dannash maing Allah ge alta kunne emme ha kame mola den odi genwa raswanta raskalaange atiya ba mi hum biru eti ve taqwa ir velabba ekalaange wahi kurabba fawa bas fulage mana gabe eduwa hegga allah ge hadrat tiyabami hun rujuu kurabwane eduhaka tiyabami hun rakka terive birweti wash den komme nafsa kamme e nafsen hodi kame ge jaza eduwa hun libenete adi eoren na be insafen nukurabwa hutte muslim akhun neb islami aqida ki mamme fange faratum warutaw mun anna tarike ge gotuga bada mi mati veri ni'mata medu ihmalu ve nulabba deena duru fikurutakke nubakamun rakka teru mattaka saha aqida rangala dene gane egotu ga sabitu velabba mi ummatu ge ma vegen wa sahabi be kadakam ga wa jundubun abdillah radiyallahu anhu vidalu efave kunna ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu fityanun hazawiratun fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-quran ثم تعلمنا القران فازددنا به ايمانا ماني تيمن بكلم فراورن ارمون ازوان كودين تكي غوتوغا نبي صلى الله عليه وسلم غاريوغا بيمو فهتيمن بكلم كيرت قران غني ودا غتون غكورين ايمان كان اوغني ودا غتيم دين اي فاو تيمن بكلم قران غني ودا غتوم اي قران غ سبب تيمن بكلم غ ايمان كان اتورا وروغا دبي muslim akhun nev ma nabiyya sallawa ilabun edi dua kure ei emmeha mu'minun namang allah amur kurabba fawa kame ekalange wahi kurabba fawani inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ma nai hama kashawarun allaha ekalange malaikatun nabiyya gamatcha sallawa ilabwate ei imam vejja mistakun nev tiyabami hun ekalege faanu ge macca salawa lebun edi dua kure adi ekalege faanu ge macca salam lebun edi tiyabami hun gina gina en dua kure allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين الدواء بركة ربك لك محمد قفانا الصلوات سلامي بركة اللوان ديف adi tedmaguli bada gen tibbevi hataru khalifa inasha emmeha ashabu bekalunna tabi'i bekalun mi salawatai salamai barakatuga shamil kurawan dev haddawa bodkore viraskalak alamenna hidayata taqwa verikama iffat terikama tanawaskam minwar kurawan dev emmeha rogataka balimadukamun alamenga rajya rakkatir kurawan dev baliwale mi hunna shifa devwa furi hama sihatai afiyatuga ni'ma alamenna minwar kurawan dev haddawa bod kore viras kalak alaminge rajya tiyage korawa tiyage kandam hattawan dev rajya ge emverikama masverikama danduverikamuga baraka lewa fudun terikan ituru korawan dev rajya ge iqtisadi sina'ata warugada korawa tiyage kama faagatikam minbar korawan dev haddawa bod kore viras kalak milubote qaum aman korawa aman kammati dam hattawan dev islam deena duniye ge kantang islahu ge magun hingew mattaka e baras kalaange medweri kurabwa fawa verin hidayatai nasrai tawfiq dabwan dev alaminge tere maru e gosfawa mi hunna dirtibinge fafa fussawa rahmel lawan dev
ದುನಿಯೇಗಾವೆಸ್ ಹೇವುಕಂ ಅದಿ ಆಖಿರತ್ಗಾವೆಸ್ ಹೇವುಕಂ ದೆವ್ವ ನರಕಗೆ ಅಜಾಬುಂ ಅಳಮೆ ಮುತ್ತಿ ಕುರವ್ವಾನ್ ದೇವ್ ಅಮೀನ್. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال. اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم.

أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل دبي فون دي تري حسجا غنبابا غايغا تجهلوا واسفت الترتيب قلوا مسكتم بيروغا هدي سفتس مسكتك سفتك آغولين اندان غوتن هدي ومدن

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

ربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك

0: الشهداء رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير
1: دمیدګ فلاور مدرس ګرداش موریه کو دیمس کیاو
0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. متان كم يوننا خاك إبي في الأداء كرار وكين هدان
1: لويكو كي
0: وآخرنا كيما تنكول باروين يدينجي وآخرنا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميا حساب ميدك فيلاور نيموني ا فيلاورك اكيكا اراد كوريا بدل كل ام ميدك وكيلان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء ماني هم كشورون كم دينك خلق و أدي إسلام دينك خلقك
1: لدوتكم مي هنو كدي مندرون عمرا دي غادي تريسمنت مي دينك أدو

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ألوغيري رسكلاكو كودا كوجكو كمكا مي ألا في دوه إدميهم مي ألا بلا بدكر فدان إدميهن رحمة اللوافة
1: ගඩින් තින්දරි හැම මේ අසරණ මොනතු අකට
2: අල්ලාහු අක්බර්

قائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، وأنتم سلفنا ونحن بالأثر. كفرق أهل ورنيم تبا منا سلامة تركن هده بان الله أهر منا تبا من جفاف فسوان ديب تيي أهر من كريغا دي ميهن أدي أهر مني فهتم أناني ميهن نيموه.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذي ماني ماين الله كليفان رسل نبي أبو هريرة فانو كبين رواه كنبي ekelega faan vidalviye rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kureviye balimiheka goala hingajje miha nuwata allah hattaka enaanga akha ziyare ko fi miha dannash allah gu hazratun goa miheku ebahi malaikatako eneya goala vanate tiba attaka allah gu hazratu gawa gina guna daruma attaka ufa kurash tiba ga tiya hingumaki ekamuga sawabun sawab iturwegenda hingumeke adi ekamuga sawabun sorugain tiba attaka gandware dibigan fimu
1: rahman

عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم ماني ماين الله كليك فان رسول النبي ابو هريره كفان كبين رواه و اكليك فان ودالوي هم كشورون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرويه انسانا مروجيا تينكم فيوا اهن حريها كمن اينيا غولون كندا هوت غولون نوكند تينكم كي اينا كوفاوا دمي هننني صدقات ادي اينا دو كوفاوا منفا قران علم نوت اينا تربيت كوفاوا اينين هيو دعا قران صالح دريك ابهي افد دريك دعا

0: علامات فني جنما لسن كوربا سحي فروا خودوا
1: ميار كاتين هاويرو هاتري جهي مي دينو كادو
2: هاويرو كسي كرتا
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء

0: الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان وچ جمیس تکنے تیہ بیمی ہوں گینہ ویگن وا ہندو مکڑا مکن اللہ ہندو مکڑا شے آدھی ہندو نا حویرو ایک لانگیا تسبیح کیا اولے شے
1: می نو دیا میگہتس
2: دینو گیا ڈو

ربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك

0: الشهداء رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
1: دم يدك في لاور مدرس قرداشم هوريها كو ديمس كياو.

0: عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك متان كم يونا خاك إبي في الأداء كرار وكين هداني
1: لوي كوكي
0: وآخرنا كيما تنكول باروين يدينجي وآخرنا

أن يعبدوا الله ربي وربكم أن يعبدوا الله نونك إبفية عين مي إكواني دين أنني با وكيا كوريكوت أن يعبدوا الله ألفا كيوني أن يعبدوا الله بدي إنجا هوريها أكوري إكوي جنجا دي

0: شهيد.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: ميا حساب ميدك فيلا ورنموني آفلا ولك أكيك إراد كربية بدل كل مغميدك وكيولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم كاليغ فانو انزار كرفا كان كشوري قرآن تبعو غايبوغا رحمان وانت رسكالانجيا بروتيوا ميها أشي فهي اميها يا فافا فسيو ماي دیلتی درمائن ہوری کموگے افاوری خبرو کلے گفانو دیواشے

يأكلون أدي مروفاوا بمكي ايورن تكا ألون ديرمكا فنوواني كموغي هكك تمنرس كلانج اي بينغندو ديرو ويمة أدي تمنرس كلانج اي بيمون اوترو نرو ويمة فهي ايورن كا أولني اينه

ආරේ විලාතකුන් FM වෙස්සී තියබෑ මීහුන් හෙයෙ නුවත FM බාවා ලෙව්වි ෆරාතකී තිමන් රස්කලාංගෙ හෙයෙ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون تمن رسكلانگ إرادة كوروا نما إفن بون نكره فدا لونو فنك كموغا لوا في مه فه تيبا ميهن شكر نكرني كي وهي أفرأيتم النار التي تورون تيبا ميهن روكرا ألفانا مدو تيبا ميهن فه وسنا بلي مهيئ

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. ألو جبري رسكلاكو مي ألايا علم إترك الدوان ديب.
1: ಹೆಗ್ಗಡೆ ಸಾಧನೆ ಮೀ ವಿಶಾಲ ಮಾತು ಅಲ್ಲಾಹು.

التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. اكلانجي ماتي ماتشان هين اودو هدوي رسكلانجي رحمان وانت رسكلانجي اتكتي هدو مغا اوويس كهلا اونيكامي تبايكا نوفنانتي فاهي تكراركو نظرو هنگا بلاشي اوويس كهلا خلالي تبايا فنه هيه.

hama kashawarun nufennataanga eurenge veri raskalaange biruvetiwa mihun dannaashe fa fa fussevumai boduvegenwa daruma eurennan hutte wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhati sudur tiyabaa mihun bunaa ecce sirru kuraashe nuwata e faalu kuraashe hama kashawarun e kalaangeyi hittakugaa waahaa kame mola dene wodigenwaa raskalaange ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هريها تكتشن هدوي رسكالانج اتكتي دنبوديگن نواني هي ادي اكالانجي اوغا وانتكام بودو ملا دنبوديگن وا رسكالانجي

من رزقه وإليه النشور إكلانجي تيبا ميهن تكا فسيها تنك كموغا بينغندو لفي رسكالانجي فهي إتانج كنكولو تكوغا تيبا ميهن هنغا دتر كراش أدي إكلانجي دفي رزقون كاش أدي ألندروا فنوفن وني ekalange hadratashe.

0: මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මිගෙනස්තිනි නමාතා බෙහෙ මොහා ලොරැත මේ ෆොතුගවාලි උන්ත හුෂාලාදිනි අලුස්තාස් හුසෙන් රුෂ්දි
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ماني رودين هن ايرو حدي هتر بست بنما افد عملتكن درو اكبا نوا ميها هم اكن كاب علمون اكبا وحرمكي الله ادي وديگن واقع من نونه
2: ಮಿಹಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ

0: الصالحون بقيجة
1: أدميت كي برنامج كارغون مي مبالالي ريال الصالحين مفتوح كي أشار استيق هدية هيبون حديث سمي استغفار كرم جباه كنانغاني فبابا دفتو كي تين استيق هدية هيبون باب غاغن استوا فحديث سمي حديث كي شرح بالوادي بي دكتور ساوت لوالي صالحين بقيجة مي برنامج أفتى مهشالي أركون روكيا إمي حالو بتي هم ترينا أفاوري كما باج شر كما يدمو صالحين بقيجة مسستاغ أ برنامج كي كني كاس بدل كلمة أمي دكرم وكيلا السلام عليكم.

0: ريبورت ليوفي الشيخ أحمد مأمون.
1: كيرت رسول صلى الله عليه وسلم دنيدو إم ماتبير صاحبا
2: صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ماي نبي صلى الله عليه وسلم دنيئغا هنوانيكو اكليغ فانوغ اللاتو آنبي کمبلون او هاروي بڑو بيوه فلو او هاروي داري داري کلونا داري داري کمبلون گترين ام داري کمبلوك فيوا اهن هوريها داري داري کلونا داري داري کمبلون او هاروي اي حبه فلون ميفاد بوريتي هتام فلوتا كوريمتي وموم وس ميستكونا بدل كرواني هني ورونا كروافا صلى الله عليه وسلم.
4: الشيخ حسن توفيق
5: مي نوديا مغهاتس دينو جهدو
6: ميهارو كاتين ريه كاندو اكارا كاتي تريس منت مي دينو جهدو
5: رن دودي
7: السلام علیکم ایم ہا مستی مننا باج وری ادی اوفا وری وگوت کولا کنگ دمو می اد سرندو دی پروگرام ایک می پتل کول دی ارگن عائشہ نسیم رندو دی می پروگرام گہ ہمنا لا می ننی خلفا راشتون گہ تیرن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ گہ ہا پلا گڑے واہتا پروگرام ایک کڈ کڈ وگوت کول گہ تیرے گہ بدل کولانا
5: رندو دی
7: می دنیا گا دیریلم گے دوستنگ ہے دا کر مندار گا ارگن من گے عمل تا رنگل گوت گا پٹنگ کر جہ می دنیا کی وگتی تنے کان ہدان کو توبہ او ما اوس کر جہ اللہ سبحانہ و تعالی او گا ونت ویرس کلاں گے

وحيك روافا ونيمي فدعي يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين أعراف سورة تريس إفنا آية ماني اي آدم كدارين تيباميه نماد كرا كم هندقام زينة تريكان هفاشه أدي تيباميه كابا أوليشه أدي إسراف نكراشه ہم کشورون اسراف قرامی ہن دے کے اکالانگ لو بی وے وڈی گن نوتے می زینت تے روما قروا فا وا امور فلے نما دگا وا می زینت کے مقصد کی کوا کن کیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان قروا فا وے اکالے کے فانو بیان کو دے وا فا ونی ای نما دگا اور نیوا کرون کمگا اول شرط کی نیت گتوں اڑو کم گے نیے نما دگے نیے Allah tabaraka wa ta'ala ya kuttan vumge niye mi alukamuge bastaka amaluta insana kolang huruma ishinuma nuwata zikuru kuruma ei namaduga kamuga vies tafatu kurani niyatun ena niyeggannani Allah tabaraka wa ta'ala ya kuttan vuma adi bastaka harakatun ena niyeggannani alukamuge niye kirit nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurawafave انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى معني هم كشر عملت صحو بناويگن وني نيتوگه متچشه هدي هم كشر كم ميهكن اميهكو نيگگه گوتگگه متين اكامل ليبيگن وي نماذ قرا ميها نماذ گا نيگگننني اكورا نماذكي فرض نماذتو نوتا سنن نماذتو ادی نماذ گا بنا ہوریھا بستککن اللہ تبارک و تعالی ان الکن کرمہ

0: القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد

0: هود لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم.
1: مي نوديا ميجاهاتس دينو كيادو.